0: أو حاجة فرنسي لمن خاطري دوك سوابو ده أنا عمنا أو حاجة ناكم أو حاجة سوزانا
1: زور سباس كي بو كي كارس و بو أو دانسة خوشة بو خوان هميشة أو هرايا كان زور جار سعسيشة و چهو مالي كي كارس عيني هرايا عيني بزمت
2: Я смотрю, вот от синего хаулер.

أبروكا بيل بيل تخندقم بهوارم تو دزاني أبروكا بيل بيل تخوجم بهدارم تو دزاني أبروكا مال مال خريبم پر بزارم تو دزاني

0: هستم. تاوفيستي نا باغچايا. اوهوب. باش ترين موبيليات باغچايت هاي. ده هر الوري دستكوي. اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندن و افانتشتا. هما ديكورات چنه؟ ديكورات نافمالي و دريسينج روم و هميج ديبحزو خوزينتا. اها كدا صدف سليب جبيرا منعشي. صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو و دوشاكو بوليفك. جبراند نايوبن صدف. بسخلم يولاشتا و خواكو كيل. دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

0: عزيزي كيما قش مره نو اي روي وجفاي.
1: جان جان جان
2: صاحب ان شاء الله.
1: اري والله
3: بلي
2: بلي عزيزي روندكات بوريني زفتو تشيفي اي والي
3: ناز بني والله
2: اري والي مريبي بورا مريبي دكشيني
1: خدي صانه دنجيجي كو اگر نكار بك كيفا ويتنا بن نكار بك كلام بيجاجي الري بني ر كيفا ويتي
2: وصايا
3: كيكاسكت
2: هوايله حياه دنجي اي والي

0: استنى بوخچايا اوب باش ترين موبيليات بوخچايت هي دهر الوري دستكوي اڤش لايكيفا فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افانتشتا حمو ديكورات چنه ديكورات النافمالي دريسينغ روم وهميج دي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جيوتي بتا بوشاكوفا دوشاكو بوليف جبروند النايوفن صدف بوسخلام يولاشيتا وخواكو كيل دي فيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدف
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكن 0705 225 47 74

الهرجاكي هين لبن قهدارين زيدا عزيز وخشتبي الهرجاكي هين لبن رزو صلابت ما قبيل بكن بخوش حالي با اموهين جاركادي جشنبك جبو بيشكش كرنا خلق كادي جه برنامه هوا برنامه هرسترانك چروكاكا

هندك جي درد بيجن قولك آوه لبنيا قنت هبويا و كورك يان حلانك اتناف بي آوه دابو و هر دوكا حفتي جاركي الويري ايكو دو اديتنو السروي كوري اترينشتن اف اوينا ساكيني و سينان جهشت ورادي كتناف كتو خورتانو حتى مزنان جدا بلابو اجبركو شرمزاري بو كو كريف هش كريبا خو يان كتشا كريبا خو بكت هر وصال ديب قوتنا ملاو زاناين اينيجي زواجا مسلمانا و ازديان ادقاليك نابتنو يا حراما اجبر ويجي خلقي بجابكي كيم يان بشرمزاري ساعت كرابي اويني لو راجي سينان خو جلك نزيك ناكت اجبر دابو نريتا جبر حسيديو جاف بي نرابونا قنديانو خلقي بأبينا سينانو ساكيني هندكا درو بديف سيناني كري بنان وقوتن سينان حش جزينيت كت كود بيجن زيني كتا قراشي چقرديه يلو

الفيروس ساكينة زور تورد بيت لي هندي هند حاج إج سينان اتكات نشيت بيجيت لورا دما سينان قستا قندي چكورد يتكات و ساكينة جدير بد بينيت في بندي بيت بيجيت كده في مني سينان سوار بو لي جندو حيالو وصيا ديارة ناوي جانيا وي جندو حيابو یان لجان ییلو فسپیدی کفتی لسر ریکا چکرد ییلو مندوگو جاوی ساکینای لو سینانو پتنه لریلو لی جاوی من کوربی منزانی جاوی خیزن چپ نکا شوطی همیان تفدا لییو.

تستنى بوخچايا اوب بوش ترين موبيليات بوخچايت هاي دهر الوري دستكوي اڤش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني او افونتشتا حمو ديكورات چنه ديكورات النافمالي ودريسينغ روم او هميج ديفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منچي صدف سليب جياتاي بتا بوشاكوفا دوشاكو بوليف جبروند النايوبن صدف بوسخلم يولاشتا وخواكو كيل ديفيجو بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليماني ودهوكي والله افرين صدر تمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهيكات افرين صدر تني بو صدر

0: اوديتن وغداريا برنامه ونترين وجيان مال تيك توك وفيسبوك راديو دبوك ببينا
1: جيان دنگو باسان استوديو ان راديو دبوك بينا پیشکش کرن سردير

الهرجاكي هيليبن قهدارين زيدا عزيز وخشت بي الهرجاكي هيليبن رزو صلابت ما قبيل بكن بخوش حالي با اموهين جاركادي جشنفك جبو پیشکش گرنا خلق کدی جه برنامه هوا برنامه هر سترانک چی رو ککه.

الفيروس ساكنة زور تربي لي هندي هند حاج جسين انت كات نشيت بيجيت لورا دما سنان قستا غندي تشكرديت كات وساكنة جدير بد بينيت في بندي بيت بيجيت كريبي من سنان سوار بو لي جندو حيلو وصيا ديارة نافي جانيا وي جندو حيابو يان لجانيه يلو فسبيدي كفتي لسرهيكا چكورديه يلو مندوكو جاوه ساكيناي لو سنانو بتنه لره يلو لي جاوه منكو ربي منزاني جاوه قيزن جبنكا شوتي هميان تفدا ليهو.

الهرجاكي هيليبن قهدارين زيدا عزيز وخشتبي الهرجاكي هيليبن رزو صلابت ما قبيل بكن بخوش حالي با اموهين جاركادي جشنا فيك جبو بيشكش كرنا خلقكادي جي برنامه هوا برنامه هرسترانك چيرو كاكا

0: هندك جي درد بيجن غولك آوه لبنيا قند هبويا و كورك يان حلانك اتناف بي آوه دابو و هر دوكا هفتي جارك الويري ايكو دو اديتنو السروي كوري اترينشتن اف اوينا ساكينه و سينان گهشت ورادهي كتناف كتو خورتان و حتى مزنان جدا بلاو بو اجبركو شرمزاري بو كو كريف هش كريبا خو يان كتا كريبه خو بكت هر وصال ديب گوتنا ملاو زاناين آينيجي زواجا مسلمانا و ازديان ادگاليك نابتنو يا حرامه اجبرويجي خلقي بچابكي كيم يان بشرمزاري ساعت كره و اوينه لوراجي سينان خو گلك نزيك ناكت اجبر دابو نريتا جبر حسيدي و جاف بي نرابونا گنديان و خلقي بأبينا سينان و ساكيني هندكا درو بديف سينان كري بنان و گوتن سينان حش جزينيت كت كود بجن زيني كتا قراش چقرديه يلو
1: رابط آناخ

الفيروس ساكينة زور تورد بيت لي هندي هند حاج جسينانت كات نشيت بيجيت لورا دمان سينان قستا قندي چكورديت كات و ساكينة جدير بد بينيت و بنده بيت بيجيت كريبه من سينان سوار بو لي گندو حيالو وصيا ديارة ناوه جانيا وي گندو حيالو یان لجانیه یلو فسپیدی کفتی لسر ریکا چکردیه یلو مندوکو چاوی ساکینای لو سینانو پتنه لره یلو لی چاوی من کوره بی منزانی چاوی خیزن چپ نکا شوطی همیان تفدا لیه یلو.

0: يا خلي ما متشبان هي كان هامي يعني بيقول كي كذا قهوه رئيس صحه يجيب له هكا بيجن بخور عذاب ومفراغ يعني بتشبد يعني هر شيء بصخلانيه ذا بيجن لازم بهاي ارزان قال لك هاي فقر عالم فقر جاره ناش نصاقه ناش بتاع دكتوري خو بتاقى بليت بل كي هاي تنصاب ينا بليت يكون خو بيقول كي خاصة يحبهم يجي
1: جانة والله دنگه ما جي قال دنگه تشرين قالك سپاس قالك سپاس بو پیوندی تا جوان قال مدى
0: قد نماز رو مجاب دمام استا
1: دستتات خوش بمنا ودا گلت بشه کشانه دا
0: تر کرتی بشه
1: کرتی قالك سالبی